وخلق الله تعالى بند السماوات اسمان والارض مو بند السوف كون موم سنا ترل سنا ديغلي سنا تري وخلق الله السماوات والارض بالحق تي دغ ولي تجزا اجيت ني مانا فاي كل نفس بكن بني ما كسبت لم فغون تي لو باخ اك لم فغون تي سفان وهم لا يظلمون تكن دولن توي افرايت من اتخذ اله هوا اي جي ماي بغا جانغ سبب النزولم مانام ليكو تاخ واتش موي نانيو ابو جهلين da fa wër kaaba ga benn bis genn guddi ànd ak benn yéefar bu ñuy wax Al-Walid ibnul Mughira ñuy waxtaan ñoom ñaar ba agsi ci mbirum.

تظاهرون عليهم نيلن دي فك نيلن دي فك بالاذن كتب كوتي بكار والعدوان اك نونو يالا من وان ياتوكم قصارى بسن بوكي ديكي ني جابلن اي بريزون تفادوهم نين جوهل لن خالص بجهل وهو تلول ما محرم عليكم دفع رامون سيين إخراجهم جنة لن جنة جدا حرام موهي سجلن كسو تكون جد كسو يين لن دجل يين جوهل خالص بجهل لن يالا من البلان مجاهل نحن جن دجل تجد جد كبنطي جوكو شلية دينيان انتراسيون فو جنة كو نبلم جاوب يقول يبعهم كتاب كلا نتجاري

أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا.

ya ayyuhal ladhina amanu yen ñigum nang wo jaar ci may jaarlu la yahillu du daganati lakum ñeelen an tarisun nisaa ngeen di don jigen ñi kër xam ci fars neex na xari ma lay don mu ne bu len ko defati mukk lol tire nako waaw jigen la yahillu lakum an taj'alu nisaa kal mataa yantaqilu bil irsi min insaan ila akhar wa tarithuhun ba'da maut azwajihin karhan motax ibnu abbas mu ne lol mi amuna ci jahiliya كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياء أحق بامرأته صابوني دمزانا فاطرك من ديوتي غنيي يجلكو تكتي لخم